0: صحية يا نور عيني. كنا في يا نور عيني،
1: نسيتها،
0: يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني، رحنا ضحيه.

عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية.

ضحية يا نور عيني. كنا في يا نور عين يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحيه.

عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية.

0: مليش كنغرق.
1: انا خلي في دايره عشان
2: سلمى اجري
3: هذا اللي في الله بل كان بحجر قاس عبش شنو هذاك الكيلس
0: هذاك اللي كي اللي كي
3: لا هذا الكيلس هذا الشكل اللي دارت
0: Did you?